0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با همدیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بوبین بیشونال و بیرخس
5: آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благі газор сомоні бурткун. Рамзро азарчай Нитро Енерджі, дар сомоні Нитро нухта тіджей бақайт гір. Вайо он ро, тарихи смс бонавіштані ному на сабі худ ва шах резіст барахамі навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа, дар радіо йому суаті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоні Нитро нухта тіджей, як зарвча, як ім конят. Он ро, аз дас наді.
3: مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانت قرض خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام با خواهش میزاجان تا 1 اکتبر سال جاری تمدید کرده شد. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.
4: جانم

0: Введи код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما
3: 41 41.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس
5: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس.